الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

تبني صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالأم القرآن. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Ya, sambung naiknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya,

الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة

0: الدنيا لا كلي يقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من ليهلك من أمن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَسْلَمَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nenya dan Adik Saleha di Matai sudah bergabung pertama sekali. Ya, jeblak. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.

0: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعداوة الدنيا وهم بالعداوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليحلف من هلك عن
1: بينة
0: ويحيى

لئتم بالحق وفي الدنيا وهم بالعفوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد

0: ليحرك من أهلك عن بينة ويحيى ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Nurjannah di Ulakaring. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, Muhammad Radib. Oh, dengan Pak Yuli.
2: Iya, Pak Yuli di Gaza Batu.
1: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة يا من حي ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم صدق الله العظيم.
1: Bumi sambung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Umi sambung. Waalaikumsalam.
2: Umi nah.
1: Ya, silakan Umi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا بتيمورا دي بن أجيه. يا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا بابا بني سلكان.
2: يا بابا يبتدى نفسي.
1: تمسنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم

0: بدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
1: Pak Bruno, ya, itu si ada, maju lagi.
0: Ada, udah tidur
1: Ustaz. Oh, tidur nanti, coba ditidur siang dulu.
0: Oh iya, iya.
1: Kita datang ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya.
0: Terima kasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Bruno Saleh di Sigli. Ya, setelah Pak Abdul Saleh, silakan masih bersama Pusat 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651-44336 0651-44336. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya ada dua orang lagi ya.
1: Iya, dengan Ibu Rasna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa istilahnya? Ibu Madina?
3: Ini Ibu Mardiana.
1: Ah ya, sekarang Ibu Mardiana ya.
3: Ya,
1: ya silakan Ibu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم

لا كل شيء قدير إن أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقم أكثر منكم